أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما

رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرورة، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر. فأسعد الله صباحكم أينما كنتم وتواجدتم، وأيضا صباح الخير لكل من انضموا أيانا في هاي اللحظات عبر الأثير والشاشة من مستمعينا الكرام، مستمعاتنا العزيزات. صباحكم خير إن شاء الله، نهار جديد بنطل عليكم أكيد في برنامج طلة فجر، هالمجلة الصباحية المنوعة اللي من الأحد للخميس بيكون موعدنا من الساعة 7:30 للساعة 9:30. على مدار هالساعتين حنكون معاكم على اتصال وتواصل، الاتصال مفتوح ومتاح أمامكم مستمعينا الكرام، إما من خلال اتصال الهاتف على الرقم 0926849، أو من خلال المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970599409. فيا صباح الخيرات والليرات والمسرات.

0: صباح الخير لكل من استيقظ في ساعة الصباح الباكرة من صباح نهار اليوم. اليوم الاثنين الموافق 17 من آب أغسطس من عام 2026 ميلاديا، الموافق الرابع من ربيع الأول من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح متابعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتوا، فصباح الخير لإلكم، صباح الخير من طول كرم لكل شبر فيها، لكل أبناء أهلنا وأبنائنا من مخيم طول كرم ومخيم نور شمس. صباح الخير لكل أهلنا في العزب، في الضواحي، في البلدات، في القرى. صباح الخير لإلكم أهلنا في الحي الشمالي، الحي الجنوبي، الحي الغربي، الحي الشرقي، كل أهلنا في محافظة طول كرم عامة، أهلنا في الكفريات، وادي الشعير، الشعراوية. صباح الخيرات لإلكم، تستحقوا كل يوم نصبح عليكم، صبح عليكم من خلال صمودكم في طول كرم الحبيبة. ومن طول كرم لنابلس ولجنين ولرام الله ولبيت لحم والخليل وأريحة وسلفيت قلقيلية وباص، كل مناطق الضفة الغربية صباح الخير لإلكم. صباح الخير لأهلنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية. يا رب يجي اليوم وإحنا جميعا نصلي في باحات المسجد الأقصى المبارك، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخيرات لمين؟ لأهلنا في الداخل فلسطين المحتل، أهلا وسهلا بكم، وأهلنا وناسنا وأحبابنا من غزة الحبيبة وأبنائنا المغتربين. بنذكركم أرقام الاتصال والتواصل والمشاركات بتكون على الرقم 0968 49، والمشاركات الهاتفية قد بدأت من اللحظات الأولى لإطلالتنا الصباحية. ونحكي ألو صباح الخير.
1: ألو.
0: ألو صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا بك، في بحكي معك مواطن من طول كرم عمي.
0: أهلا وسهلا، تفضل يا عمي.
1: أهلا فيك. في مشكلة بالنسبة للسماسرة واللي بيكذبوا على العالم بالنسبة للتصريح، بأخذوا فلوس منا. إحنا طبعا بحكي بالنسبة للعمال اللي كانوا يشتغلوا في إسرائيل وبدوروا على شغل وما فيش شغل، فبيجوا بأخذوا فلوس منا. وفي ناس بعدها بنسوانهم، في منهم اتبهدلوا من تحت رأس هذا الشغل، وفي الآخر بيطلعوا نصابين وما بيحكوش بهذا، يعني لا بيعملوا تصريح ولا بيعملوا أي شيء. فأنا بناشد يعني السلطة، بناشد الرئيس، بناشد المحافظ، بناشد رؤساء الأجهزة إنهم يساعدونا بالنسبة لعملية النصب اللي بيكون فيها.
0: أنا بدي أسأل سؤال عمي، شو اللي بيخليكم توثقوا بهدول السماسرة يعني من البداية؟
1: يا عمي طب هو الغر كان بتعلق بكشي، الله يرضى عليك، وإحنا عم بنش شغل، والواحد يعني بدور على كوت أولاده، بدور على أي إشي اللي يسد ربك كل واحد، وإحنا عايشين بظل يعني أنت بنت البلد وشايف شو الوضع اللي إحنا عايشينه، الكل بدور قاعد على لقمة العيش. فهذول يعني اللي بيستغلوا، اللي بيستغلوا نقطة ضعف العامل وغيره وغيرياته، وبسرقونا قاعدين، بسرقونا وبكذبوا علينا. سماسرة اللي بقول لك احنا عاملين محتب، اللي بيجيب لك محامي، فمش عارف يعني اذا في مجال مساعدتنا باي وسيلة من هاي الوسائل، انه ما ينتصبش علينا، قاعد بتنتصب علينا واحنا قاعدين نتفرج عليهم. بذرعت لكمة العيش.
0: طيب احنا رح نناقش الموضوع، انا معك يا عمي، سامعتك.
1: نعم.
0: طب بتعرف كم عدد الأشخاص اللي وقعوا بنفس الفخ اللي وقعت فيه حضرتك؟
1: شو بدي أحكي لك، آلاف آلاف يا عم، بدناش آلاف، مئات. أنا بعرف على مستوى طول كرم فوق 70-80 واحد، أي من اللي أنا بعرفهم،
0: ومبالغ كبيرة قدمته،
1: وعدة مناطق ثانية، وعدة مناطق ثانية،
0: وبتدفع مبالغ كبيرة.
1: إيش بيت لحم، إيش براب الله، إيش بالدابلس، الكل بيشتغلوا هذا الشغل.
0: وأنتوا بالمقابل قد إيه بتدفعوا مبالغ؟
1: شو بطلبوا منك قاعدين على كل، في ناس بطلبوا 30,000 شيكل، في ناس بعدها بنسوارهم بعم عشان من تحت رأس الكذب تبعهم.
0: أنت كنت تعرف من قبل إنه في عمليات نصب واحتيال؟
1: احنا منين نعرف يا عمي؟ منين
0: بعد ما يقع الفاس بالراس بتصير تعرف
1: بعد ما علقنا يا عمي، انا بحكي معك بعد ما علقنا، بعد ما علقنا عرفنا هذا الحكي انهم كلهم كذابين ونصابين. اليوم في فاتحين مكاتب وفاتحين محامين عاملين حالهم في لهم محامين.
0: طب انت كيف وصلت لهم بما انه يعني اعمالكم تندلوا عليهم بسهوله؟
1: على الفيسبوك وعلى التواصل الموجود.
0: وبعطيكم اسامي بعطوكم اسامي محاميين لهم مكاتب ولا كيف؟
1: اي نعم في مكاتب هاي في شيء في نابلس شيء في طول كرم شيء كذا.
0: كيف كانت يعني اليه الدفع للمبالغ؟
1: نعم
0: كيف دفعتوا المبلغ؟ كيف اليه الدفع لهم؟
1: قبل ما يكون لك لك تصريح خلال 17 يوم 15 يوم بتعطينا 17000 شيكل، بتعطينا 10000 شيكل، بتعطينا 15000 شيكل.
0: كيف تدفعوا لهم؟
1: وكاش مرة واحد يعمل يعطيهم على أساس إنه مصدقين معانا وبيطلعوا كذبين. والمضطر يعني الغركاء بتعلق بكشي.
0: طيب إحنا يعني رح طيب حاولت إنك تتوجه للشرطة، حاولت إنك تتوجه للمحافظة.
1: يعني في الآخر بقول لك القانون يا حبيبي مغفلين، إحنا طلعنا مغفلين. شو بدي أقول لك يا عمي؟
0: طب بما إنك أعطيتهم يعني الفلوس كاش،
1: يعني هو بكد عنده ولاد في الجامعة عندي كذا وأمثالي أمثال، يعني مش بس لحالي، يعني أمثالي أمثال يا عمي.
0: بما إنك تعرفت عليهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كانت عملية الدفع كاش، يعني أعطيته الفلوس وجه لوجه صحيح؟
1: طبعا 100%.
0: يعني أنت يعني شخص معروف قدامك.
1: شوف في منهم بردوش على التلفونات وغير
0: يعني انت يعني بما انه القصد عمي انه بما انك يعني شخص موجود قدامك مش من خلال آلية دفع الكتروني، يعني ما التقيت بالشخص ولا بتعرف كيف
1: يعني
0: شكله.
1: ما هو بتجيك، ما هو لهم اسلوب بالحديث، وما قلت لك انا الغرقان بتعلق بكشي. يعني
0: حاولت تتوجه للاجهزه الامنيه لتقدم شكوى؟ حاولت تتوجه للأجهزة الأمنية تقدم شكوى أو بلاغ؟
1: يا عم شو بدك تروح للأجهزة الأمنية بقول لك هات لعطيني إياهم، ما بعرفهم. مش
0: أنت بتتواصل مع
1: بغير التلفون بغير كل حاجة، برمي الشريحة في الزبالة وبالسالش ببطل رد على التلفون، أو أنا معيش أو أنا معيش أو بطلع على منطقة ثانية بهرب. ما فيش مجال يعني أنا بناشد يعني الأجهزة الأمنية يساعدونا بهذا الحكي أخر
0: إن شاء الله. يعني إحنا بدنا نحاول إنه نتواصل مع الأجهزة الأمنية، بدنا نحاول نتواصل مع عطوفة المحافظة، بنحاول نتواصل مع الجهات الرسمية نشوف كيف ممكن يتم ملاحقة ومنع هؤلاء السماسرة من هذه التصرفات والتوجهات بحق الأهالي المواطنين. ومثل ما حكيت الغركان بيتعلق بقشة، فالله يكون بعونكم وعون كل أهلنا وناسنا.
1: اللهم أمين.
0: بس أتمنى أنه فعليا اللي بيسمعوك حاليا من العمال اللي فقدوا أشغالهم وأعمالهم يتعلموا وياخذوا يعني هذا الأمر على محمل الجد، وما يعني يكون في ثقة بأي مصدر أيا كان بصراحة. لأنه مثل ما حكيت
1: والله عمي كثير ناس، والله في ناس أنا بعرف لك ناس قاعدة بنصورهم عشان هاي الشغل.
0: طب عمي أنا بدي من بعد إذنك، يعني أنت أحد العمال اللي وقعت بهذا الفخ، ومش أي فخ بصراحة. يعني أنت مش بس خسرت شغلك، خسرت اللي فوقك واللي تحتك، بتقول يعني دفعت اللي محوشهم أو بعض البعض يعني بعدها بقت مرته وعشان يدفع هاي الفلوسة. بس أنت شو بتحكي لباقي العمال عشان ما يوقعوا بنفس هذا الفخ؟
1: يعني هم يعني هم برضو من اللي علقوا هسه يا ترد يجي لهم أخرى واحد بأسلوب ثاني، ويجي لهم أخرى واحد بأسلوب ثاني، وحالته حالي برد بأمن. لأني والله يا عم الواحد وصل لمرحلة بعلم الله بحالنا، بس بحال العمال بالذات، بحال العمال الله بس بعلم. الواحد صار يستحي يطلع على الشارع لأنه خوف، لا خوف المصاريف الزيادة.
0: وصلت الرسالة يعني،
1: شكرا لك، بارك الله فيكم.
0: وصلت الرسالة إن شاء الله يا رب. وأتمنى أنه فعليا الكل يتعلم من هذه الأخطاء اللي وقعوا فيها، ونتمنى أنه فعليا
1: ناس بتحب أجيب لكم ناس يعني يحكوا معكم بهذا الحكي، ولا بجيب لك فوق 65 واحد من اللي أنا بعرفهم أخرى.
0: يعني بكف القصة اللي سمعناها من حضرتك، المهم أنه إحنا نتعلم، المهم أنه ما نرجع نوقع بنفس الفخ مرة تانية.
1: اليوم عاملين مكاتب ومحامين واستشاريين وإشي، يعني أنت بتنبهري من الحكي تبعهم، أنت بتنبهري.
0: ما هيك يعني
1: تبعاتهم جديدة، أنت بتنبهري منها.
0: طيب إحنا بالعكس يعني مفتوح الأبواب أمام الجميع أنه يحكي ويتواصل معنا من العمال اللي وقعوا بنفس الفخ اللي أنت وقعت فيه، فخ السماسرة النصب والاحتيال على أساس أنه يطلعوا لكم تصاريح وبالآخر هو بس فقط عملية نصب وسرقة أموالكم. طيب إن شاء الله يا ربي بيرجع لكم حقكم عن قريب. رح نحاول نتواصل أكيد مع الأجهزة الأمنية ونتواصل مع كل الجهات علشان بصراحة ما يوقع بهذا الفخ. وأشكرك على اتصالك، أشكرك على أنك عرضت هذه القضية اللي من خلالها يعني بتكون جرس تنبيه لكل العمال اللي يمكن هلأ ما وقعوا بالفخ عشان ما يوقعوا بالفخ مرة تانية، وما يكون في مصدر ثقة ولو بواحد بالمية ما بينكم بين أي شخص أو أي جهة بتمثل على أساس إنها جهة بتطلع تصريح لها مكاتب ومعها محاميين وما إلى ذلك. لما بنحكي مش مئات، بنحكي آلاف من العمال من مختلف المناطق وقعوا بنفس هذا الفخ، فما في إشي عليه ضمان أو عليه مصداقية. يعني بعرف إنه يمكن بيستخدموا أساليب، وبعرف إنه يمكن بيستخدموا طرق بتغويكم بتغريكم إنكم تتجهوا معاهم وتدفعوا أموال علشان تاخدوا تصريح نتيجة تعلقكم بأي أشي ممكن تنقذكم من هذا الواقع المرير إنه ما في عندكم أشغال وأعمال. بس يعني ضرر أهون من ضرر تاني، خسرتوا بالمرة الأولى فبتكون الضرب القاضي للأسف إذا بتخسروا بتوقعوا بنفس الفخ مرة تانية. لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين، فأتمنى أنه صدقا يعني نتعلم من هذه المشاكل أو هذه الفخ اللي بتوقع فيها. شكرا كتير للسيد عزيزنا المتصل اللي اتصل وحكى بكل صراحة وبكل شفافية عن ما حدث معه، رغم أنه مؤلم صدقا، يعني قصة مؤلمة. الواحد بيحكي أحيانا طب أنا كيف بدي أحكي عن غلطتي، مش بيحكوا غلطة الشاطر بألف، لكن مع هيك أنا بدي أشكره أنه تجرأ وحكى على الملأ عن هذا الموضوع علشان أي حدا من العمال اللي بيسمعونا ما يوثقوا ولا يصدقوا أي جهة من الجهات اللي بتطلع تصاريح وبتحكي إنها مصدر موثوق وعندها محاميين وما إلى ذلك. لكن بالمقابل إحنا رح نناقش هذا الموضوع مع الأجهزة الأمنية المحافظة وكل الجهات ذات الاختصاص عشان يكون في ملاحقة حقيقية ومنع وردع إلى من تسول له نفسه إنه يسرق أموال أخيه في ظل هذه الظروف الصعبة، يستغل حاجة الناس ويسرق أموالهم نتيجة التلاعب فيهم بعقولهم بالكلام اللي بياخد العقل وبيجيب العقل. ف الله يعودكم كل خير يا رب يا عمي، وإن شاء الله يرجع لكم حقك، يرجع لك حقك أنت وكل العمال اللي وقعوا بهذا الفخ. كملين معكم متواصلين وإياكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. لما إحنا بنحكي العمال الفلسطينيين من وين بدهم يتحملوها؟ عن جد احكوا لنا من وين بدهم يتحملوا العمال الفلسطينيين، ولا من وين؟ من إنه فقدوا أشغالهم وأعمالهم، ولا من إنه ما لقيوا أصلا أي شغل أو أي عمل يعملوا فيه ويجيبوا ولو العشرة والعشرين شيكل بدل إنه ما يجيبوا بالمرة ويقعدوا عطالين بطالين؟ من وين بدهم يجيبوا فلوس ومصاري علشان يجيبوا يأمنوا قوت يومهم لأبنائهم وعائلتهم وصغارهم؟ من وين يجوا لما ما في أي جهة حقيقية تشتغل جنبا إلى جنب مع العمال الفلسطينيين؟ يعني سمعنا عن مشاريع يمكن البعض استفاد، بس ما كفت الكم والعدد الهائل من العمال الفلسطينيين اللي فقدوا وظيفتهم، والعامل كان ياخد 300 شيكل 400 شيكل، كان عليه شكات وكان عليه مستلزئة التزامات وكان وللأسف فوق كل هذا كثير منهم صدر بحقهم أوامر حبس نتيجة إنه مش قادرين يسدوا التزاماتهم. الله يكون بعون العامل الفلسطيني. صباحكم ورد وفل ياسمين مستمعينا ومشاهدينا.

صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، يا صباح الخيرات لكم وصباح الأخبار الكرمية. على الرغم من أنه الأخبار في بعض الأحيان بتكون فعليا مش مفرحة مش مبشرة، لكن في أخبار على وعسى أنه صدقا تكون أخبار بشاير خير علينا إحنا أهلنا في طول كرم الحبيبة. يعني على وعسى أنه صدقا ما سمعناه وما عانيناه وما شفناه يكون هو الحقيقة. إحنا عانينا كثير بما يتعلق صراحة مشاهدينا الكرام ومتابعينا بملف الكهرباء. من سنوات وسنوات وإحنا بنعاني، الكهرباء صعبة، الكهرباء انقطاعها مؤذي لإلنا أهلنا في طول كرم، عانينا الويلات وخاصة خلال فترة الصيف. لكن اللي صار مبارح من بعد انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة لأكثر يعني من الساعة 8:30 للساعة 7 لرجعت الكهرباء، من بعدها كان في هناك مؤتمر من قبل بلدية طول كرم، ورئيس بلدية طول كرم أعلن بهذا المؤتمر انتهاء أزمة الكهرباء في مدينة طول كرم إلى أجل غير مسمى بعد إدخال الخط الثالث للخدمة. يعني بنحكي بعد سنوات طويلة من الانتظار، وعلى الرغم من أنه هذا الصيف عانينا شوي من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، تقريبا كان بشبه يومي لفترات دقائق الانقطاعات المتتالية والمتكررة كانت تزعج الأهالي، لأنه صدقا هذا ما كان كويس بالنسبة ما يتعلق ب موضوع الأجهزة الكهربائية. لكن اللي صار مبارح أنه تمديد الخط الثالث وإدخاله للخدمة، هذا من خلاله دفع بلدية طول كرم أنها تعلن عن انتهاء أزمة الكهرباء في المدينة بعد هاي السنوات الطويلة كلها من الانتظار. بمشيئة رب العالمين وإن شاء الله بتكون الظروف كويسة، وحسب ما يعني حاولنا أن نتواصل مع بلدية طول كرم، وأنا وعدتكم من زمان أنه رح نجيب بلدية طول كرم، رئيس البلدية يكون موجود معنا في استوديو برنامج طلة فجر، وحكيت لكم مرارا وتكرارا أصبر علينا شوي، في ملفات كثيرة، في أسئلة كثيرة، حكينا لكم كمان رح نحكي عن ملف الكهرباء، وبنعرف بما يتعلق كمان بالخصوص اللي كانت على شحن الكهرباء وغيرها وغيراتها. كنت معنية أني أخر شوي المقابلة لغاية مبارح علشان كنا عارفين أنه يعني مش كنا عارفين علشان كنا متابعين أنه رح يكون في خطوات قريبة، فبعد هاي الإنجازات كيف بنقدر نحكي عن ما يتعلق بآخر المستجدات اللي سعيت بلدية طول كرم على إنجازها وتنفيذها خلال الفترة والأشهر الأولى من تسلمها للمجلس البلدي الجديد. كل الاحترام كل المحبة، نتمنى أنه من خلال رئيس بلدية طول كرم يتم التوضيح والإعلان لكافة أهالينا في محافظة طول كرم عن كافة التفاصيل خلال اللقاء المفتوح والموسع اللي رح يكون يوم غد الثلاثاء بمشيئة رب العالمين. رح يكون موجود معنا رئيس البلدية، رح نحكي، رح نسأل، رح نستفسر، رح نناقش. وانتم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، أي مواطن عنده سؤال، عنده استفسار، عنده عتب، عنده رسالة شكر، عنده رسالة محبة، عنده رسالة يعطيكم العافية، حابين تحكوا لهم، عندكم مطلب، عندكم شكوى، عندكم قضية، عندكم مشكلة معينة، رئيس البلدية إن شاء الله رح يكون حاضر موجود، واللي عنده أي استفسار أو أي سؤال أو أي شيء حابب أنه يتواصل فيه مع رئيس البلدية ضمن إطار البرنامج، المجال مفتوح ورح يكون أمامكم يوم غد إن شاء الله من خلال اتصال والتواصل. الاتصال الهاتفي على الرقم 0926849، المشاركات النصية بتكون على الرقم 00970599409090. فبكرة أمامكم المجال لتحكوا وتناقشوا رئيس البلدية في كل المواضيع. أما بما يتعلق بسؤالنا التفاعل لليوم، شو أكتر شيء صار رفاهية بالنسبة للعائلة الفلسطينية اليوم مشاهدينا ومتابعينا؟ هذا سؤالنا لإلكم اليوم، حابين نسمع إجاباتكم وحابين نسمع آراءكم. شو أكتر شيء صار رفاهية بالنسبة للعائلة الفلسطينية في يومنا الحالي؟ بنحب نسمع إجاباتكم
وآرائكم ومشاركاتكم. يسعد صباح الجميع. بما يتعلق بالرسائل حول بلدية طول كرم، يسعد صباحكم. أنا من بعد المؤتمر وحكوا أنه انتهت الأزمة، أزمة الكهرباء، أنا الليلة ما عرفت أنام من كثر ما كانت تقطع الكهرباء. يا ريت تنوهوا هالقطعات، بلا تنهوا هالقطعات، بلاش الأجهزة الكهربائية تنحرق، وشكرا. هو من سكان ذي النابة مرسل هاي الرسالة. يسعد صباحك يا رب. صحيح، أتوقع أنه كان في هناك مشكلة بأحد المحولات، والمشكلة يعني الموضوع إحنا بنقدر نحكي. أنا بصراحة رح أترك التفاصيل لبكرة، إحنا صبرنا كتير، معلش خلينا نصبر 24 ساعة بزيادة علشان ناخد الصافي 100% من رئيس بلدية طول كرم، مثل ما عودناكم دائما من خلال برنامج طلة فجر يكون رئيس البلدية وإيانا نحكي ونناقش ونسأل ونستفسر، والمجال مفتوح أمامكم، أمام الجميع للاتصال والمشاركة. رئيس البلدية رح يكون معكم مباشرة، تقدروا تحكوا، ترنوا، تتواصلوا، تبعتوا الرسائل وتحكوا كل ما لديكم بأي استفسار أنتوا حابين تطرحوه على البلدية بمشيئة رب العالمين. ونعرف كمان مش بس ملف الكهرباء، ملف المياه، ملف النظافة، كمان ملف النظافة مهم جدا لأنه كتير من المواضيع وصلتنا لموضوع ملف النظافة، ملف موضوع الإصلاحات وإعادة تأهيل كثير من الجزر، الأرصفة، ملف المشاريع المتعلقة بالشوارع، المشاريع اللي تم البدء فيها وخاصة شارع السكة، وين وصلوا في هذا الشارع، كيف رح يكون شكل المنطقة الشهر القادم أو نهاية هذا الشهر. كل هاي الأسئلة رح نطرحها وبلدية طول كرم، والأهم من هذا كله ملف الكهرباء. فيسعد صباح الجميع. لكن اليوم من المواضيع اللي حابة أنه أسمع أجاباتكم فيها لسؤالنا التفاعلي، شو أكتر شيء صار رفاهي اليوم بالنسبة للعائلة الفلسطينية؟ عندنا مواضيع. أول محطة من محطاتنا راح تكون بعرابة. شو اللي عماله بيصير بعرابة؟ عرابة تحاصر من قبل المستوطنين وعمالهم بيوسعوا من اعتداءاتهم على البلدة. كمان من مواضيع أخرى، نتيجة التقلبات اللي عمالنا بنعيشها المناخية، أمطار آب، معقول تشتي بآب وتتجع الدنيا كلها؟ شتت بآب، لكن هذه التقلبات ما بين ارتفاع درجات الحرارة، أمطار الخير الحمد لله رب العالمين، كيف عمالها بتأثر هذه التقلبات على محاصيلنا؟ شو اللي عماله بيصير بالمحاصيل الزراعية؟ رح يكون شق منها إيجابي ولا رح يكون منها شق سلبي؟ هذه كلها رح نناقشها اليوم أكيد مع رئيس قسم البستنة الشجرية. كمان من المواضيع، يعني إحنا بنتحدث بكثير من المواضيع، الزراعي، الاقتصادي، السياسي. من المواضيع السياسية رح نناقشها لليوم مع المحلل السياسي، هل رح يستطيع كوشنير كبح نتنياهو؟ خطة ترامب أمام اختبار نتنياهو، شو تفاصيلها؟ كمان آخر محطة من محطاتنا، من المحطات اللي دائما بحب أحكيها ويعني نخوض بتفاصيلها أكثر، عن التجارب الناجحة من أبنائنا الشباب أو من بناتنا الشابات، من علب المساعدات اللي هو بتكون علب الفول وغيرها المساعدات. هاي العلب عمالها بتتحول لأوزان، وهاي الأوزان هي الأدوات اللي بيتم استخدامها في النادي الرياضي في خان يونس. إيمان المغير، الاحتلال من خلال الحرب للأسف انقصف النادي الخاص فيها وبطل عندها أي نادي تمارس الرياضة فيه وتجعل الصبايا يمارسوا الرياضة بكل أريحية، لكن ما يأست وما استسلمت وما وقفت لهون من تحت خيمة. اليوم إيمان ومن خلال علب المساعدات بتقدر إنها تخلي المساحة مفتوحة أمام كل الصبايا في غزة إنهم يمارسوا الرياضة ويحافظوا على لياقتهم البدنية. هاي هي مواضيعنا وتفاصيلنا لصباح اليوم الاثنين. بنذكركم بالسؤال التفاعلي، شو أكثر شيء صار رفاهية بالنسبة للعائلة الفلسطينية اليوم؟ رشدي بيحكي أكثر شيء رفاهية البنزين والسولر والغاز. يسعد صباحكم، صبحكم بالخير. روح رفاصل ونرجع نكمل معاكم.

صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، يسعد صباح الجميع وصباح الخير لمن يقوم بإرسال الرسائل النصية الصباحية. صباحكم فل وياسمين. بنذكركم مشاهدينا الكرام ومتابعينا بمواضيعنا ومحطاتنا، بإمكانكم كمان مش بس مع رئيس البلدية بكرة بتقدروا تشاركوا، إنما في كل يوم من برنامجنا ومن محطاتنا الصباحية. فصباح الخير لإلكم. والرسائل اللي عملها بتوصلنا على الواتساب، أتمنى من الجميع ياريت يبعتونا أو يوقعوا بأساميهم من خلال الرسائل. صباح الخير. الحمد لله ألف مرة على كل يوم يأتي وينتهي ونحن بكامل عافيتنا. صباح الورد والفل والياسمين مشاهدينا ومتابعينا. كمان من المحطات اللي رح نحكي ونناقشها اليوم إن شاء الله، رح نحكي عن عرابة وعن كل شيء بتمر فيه عرابة بالفترة الأخيرة والآونة الأخيرة. تفاصيل كثيرة، أهنا في عرابة بيعان وكغيرها من المناطق اللي بتتعرض لاعتداءات المستوطنين المتكررة بحق الأهالي، الاعتداءات على الأراضي والاعتداءات على الشجر أيضا. ففي ظل كل وخدم كل هذه الاعتداءات اليوم بدنا نعرف شو اللي عماله بيصير في عرابة مؤخرا. مشاهدينا ومتابعينا رح نحاول الوصول إن شاء الله إلى رئيس بلدية عرابة السيد أحمد عارضة لنحكي عن هاي التفاصيل. من الإجابات اللي عمالها بتوصلنا، شو أكتر شيء صار رفاهية بالنسبة للعائلة الفلسطينية اليوم؟ هي قوت يومه. هيك رنا بتحكي، رنا بتقول أكتر شيء رفاهية اليوم للعائلة الفلسطينية قوت اليوم. اليوم إحنا بعد كل اللي عمالنا بنسمعه وبنعرفه وبنشاهده وبنتابعه، كان الله بعون المواطن الفلسطيني، كان الله بعون المواطن الفلسطيني اللي بيحاول وبيعافر عن طرف وجنب لحتى يقدر يحصل على قوت يومه، يعني بأبسط الإمكانيات وبكل الإمكانيات وبكل ما هو متاح أمامه. والعمال الفلسطينيين مثل ما ذكرنا اللي اليوم بتعرضوا فوق كل الظروف اللي مروا فيها، من عدم وجود فرص عمل، عدم وجود أو مش باستطاعتهم إنهم ينزلوا على الداخل فلسطين المحتل. فوق كل هذا بيجي مجموعة من الأشخاص السماسرة اللي بيضحكوا عليهم وبيستغلوا حاجتهم وبيسرقوا أموالهم نتيجة ولا أي خدمة مقدمة لإلهم. رح لفاصل ونرجع مشاهدينا ومتابعينا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، من جديد يصبحكم ويربحكم بكل الخير وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. أهلنا، ناسنا، تجارنا، رجالنا، كبارنا، صغارنا، المواطن الكرمي، بإمكانكم الاتصال والمشاركة من خلال برنامج طلة فجر، المساحة المتاحة أمامكم لتتحدثوا عن كل القضايا والهموم اللي يعني حابين فعليا انكم تحكوا فيها وتعلوا صوتكم من خلالها. طبعا المجال مفتوح ومتاح امامكم للاتصال والمشاركه من خلال الارقام الظاهره واياكم على الشاشه. من الرسائل الصباحيه اللي عمالها بتوصلنا: يسعد صباحكم، صباح الخير اختي ريهام، بدي اشكي بشكل قوي على اللي بيصير باحدى الكسرات، الشاحنات اللي بكبوها من رمال وتراب وسرار وغيرها لا شيء يحتمل. يعني انا ساكن في المنطقه القريبة من هذه الكسارة، انشطفت البيت في ساعة زمن، صار في رمل، بطلنا نعرف نقعد في البيت، وامي صار عندها ضيق تنفس، يعني الأمور زادت عن حدها. تعالوا شوفوا بعينكم ما رح تتحملوا، حتى أولادنا بطلنا نأمن إنهم يطلعوا يلعبوا من الخوف عليهم ويروحوا بالطمام. أنا بحكي على لسان كل من في المنطقة، غير الأصوات المزعجة من الشاحنات، بالله عليكم تحكوا مع البلدية يمنعوا هذا الشيء، لأنه رح يروح أرواح بسبب هذا الشيء. رجاء كل الاحترام مرسل هذه الرسالة. رح نحكي ونعرف كيف طبيعة الوضع، بما أنه بنحكي عن كسارة موجودة قرب منطقة سكنية، فبدنا نشوف هذا الموضوع مع البلدية إن شاء الله. من الرسائل كمان اللي عملها بتوصلنا: صباح الخير، نسأل الله صباحا مبشرا وقلبا مطمئنا ورزقا واسعا ويوما مليئا بالخيرات والمسرات والابتسامة التي تضيء وجوهكم. صباح الخير لإلكم. كمان مشاهدينا ومتابعينا الكرام، احنا حاولنا نتواصل مع الأستاذ أحمد عارضة لحتى نتواصل ونحكي عن آخر التطورات والتفاصيل من عرابة، لكن يبدو الانشغالات ما في إمكانية الاتصال والتواصل. أكيد باللحظات القادمة رح نتحول للموضوع التالي، ألا وهو المتعلق بالمحاصيل الزراعية. لكن خلوني إني أحكي صباح الخير لمين؟ صباح الخير لرعاة برنامجنا: شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. يسعد صباحهم يا رب. وصباح الخير كمان ل سيلة الظهر شداد، صباح الخير لتواصل الصرافة، أفضل أسعار تجدوها لدى تواصل شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. صباح الخير لزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحج حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد. يسعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بإمكانكم الاتصال المشاركة. هلأ بنعرف إحنا من خلال الفيسبوك كان في هناك كثير من الأسئلة، كان في هناك كثير من الاستفسارات، المنشورات المتعلقة بما يخص موضوع وملف الكهرباء. بس صدقا امبارح كان يوم متعب جدا، حسب ما سمعنا من بلدية طول كرم انه انتهاء الأزمة، يعني ممكن نحكي انه ها يعني الحمد لله خلص وعدى اليوم على خير، بس نأمل انه صدقا يكون انتهاء كامل لأزمة الكهرباء في مدينة طول كرم، وحسب ما حكوا الى اجل غير مسمى، هيك ذكروا وقالوا. فبنتمنى إن شاء الله الخير يعم على كل أهلنا في طول كرم، وتنحل كل مشاكلنا مثل ما انحلت مشكلة الكهرباء بعد سنوات طويلة من الانتظار، بعد سنوات طويلة من المعاناة. أيام وأيام كانت تقطع علينا بساعات طويلة، ساعات كثيرة متتالية. كان بهذا الصيف انقطاعات متتالية، يعني تقطع وتيجي تقطع وتيجي. هذا الناس شو اللي كان مزعجها؟ بصراحة الناس كان مزعجها انه خايفة على الأجهزة الكهربائية اللي إلها، ليش خايفة؟ أولا خايفة عشان ما تخرب، وخايفة إنه إذا خربت يعني منين ممكن تجيب تصلح كل هاي الأجهزة. فلعله خير إن شاء الله يا رب، ونأمل إنه صدقا تكون نهاية هذه الأزمة من خلال يوم أمس، ونأمل إنه يكون كل الخطوط صحيحة 100% بدون أي إشكالات ومراجعات دائمة وفورية. من ملف الكهرباء خلونا نروح معاكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء إلى ملف الزراعة، وخاصة في ظل كل هذه التقلبات المناخية، تقلبات الجو، شتاء، ارتفاع درجات حرارة عالي، هذا كله أكيد رح يأثر على المحاصيل الزراعية. فبدنا نقرأ هذا المشهد الزراعي، بدنا نحكي كيف ممكن نوصف المحاصيل الزراعية والوضع الزراعي من خلال كل هذه التقلبات، وخاصة احنا بنحكي ارتفاعات خلال فترة الذروة في ساعات النهار، وبالمقابل في بعض المناطق بيكون او كان هناك امطار الخير. تعالوا نحكي اكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا اللي بينضم ايانا من خلال الاتصال الهاتفي، البشمهندس نبيل حمدان، رئيس قسم البستنة الشجرية في مديرية زراعة طول كرم. صباح الخير بشمهندس نبيل.
1: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: صباحك بكل الخير. لما إحنا بنحكي عن ارتفاعات كبيرة بدرجات الحرارة، كيف ممكن نوصف الوضع الزراعي في فلسطين الحبيبة، وخاصة مع الأيام الأخيرة اللي ببعض المناطق شهدت يعني زي ما بيحكوها موقف مغاير، أمطار الخير نزلت على بعض المناطق وكان في تشكل لبعض السيول في بعض المناطق، فكيف ممكن نوصف هذا المشهد اليوم في بلادنا؟
1: طبعا احنا ما شاهدناها اول امس من امطار صيفية غير معتادة في القدس ومناطق متفرقة في الضفة، هذا لا يعتبر بداية فصل الشتاء، انما حالة جوية صيفية يعني غير اعتيادية نتج عنها زخات مطر محلية متفاوتة، لان هذا النوع من التقلبات العشوائية غير الاعتيادية بقود الى كميات امطار متفاوتة في كمياتها بين المناطق. لو حكينا مثلا المطر هذا مفيد للزراعة، يعني بشكل عام نقدر نقول انه مفيد، ولكن الفائدة تعتمد على الكمية المطر اللي حصلت، اذا كانت خفيفة الى متوسطة بتكون مفيدة. شو تأثيراتها؟ مثلا بتغسل اوراق الشجر، بتساعد على غسل جزء من الاوراق، توفر كمية من الاحتياجات المائية. هذا لا يعني أن المزارع يتوقف عن الري، عليه أن يلتزم بالبرنامج الري، لأن هذه كمية غير كافية لسد احتياجات المحاصيل. طبعا الارتفاعات، لو حكينا مثلا عن ارتفاع درجات الحرارة لها تأثير سلبي على النباتات والأشجار بشكل عام، تفاوتها بسبب نفور النفل بعض الثمار والخضروات، كما أن اجتماع المطر مع الحرارة المرتفعة مع بل الأوراق هذه في الوقت هذا غير المناسب بسبب بعض الأمراض الفطرية. إحنا هنا بنوصل المزارع إنه طبعا المزارع متعود إذا بسمع في نشرة أخبار إنه في منخفض، إحنا بنحكي عن فصل الشتاء مثلا، بروح بكون بالرش الوقائي للنباتات. إحنا هنا بهاي الحالة زي ما كنا حالة غير اعتيادية طارئة، ما بلزم إنه رش، بلزم المراقبة، بلزم مراقبة النبات، قد يتشكل بعض الأمراض في بدايتها، منكون بالمكافحة بناء على المشاهدة والواقع. إحنا بننصح المزارعين أن يتابعوا نشرات النشرات الجوية على أساس يظلهم على متابعة وعلى حيطة وحذر من أي شيء طارئ. اللي مننا نحكي كمان أنه في الوقت هذا إحنا بالنسبة لنا لطول كرم ما جناش كمية أمطار، يعني أجت لمناطق القدس وبعض المناطق في منطقة القدس. إحنا هنا نحكي بشكل عام مثل هذا الوقت ارتفاعات درجات الحرارة يلزم بعض الإجراءات الزراعية للتقليل من أثر الحرارة. من هذه الإجراءات إحنا أول شيء بدنا نقلل من التبخر اللي حاصل في التربة. نقدر احنا نضيف المالش او المالش للتربه، قطع من الخشب او ماده عضويه نخلطها مع التربه بحيث تقلل، او نحط حجاره او صرار على سطح التربه على اساس نقلل من عمليه التبخر. نقدر احنا برضو عمليه الري بالتنقيط، لان عمليه الري بالتنقيط الري احتياجات النباتات تختلف حسب التربه، التربة الطينية مثلا المي بتوزع معها بشكل سطحي، التربة الرملية بشكل عمودي. فلذلك أنا إذا الطينية المفروض تصريف المي يكون لو سريع تدفق عالي مش مشكلة عندي، لأنه بتمشي في التربة ببطء، لكن في التربة الرملية بيكون اختراق المي للتربة بسهولة. فلذلك بختار نقاطات تصريفها بطيء حتى ان انا ما سرعش من استنزاف التربه للمي. في من الاجراءات هذه برضو اللي ممكن نستخدمها، بعض الاشجار بتكون مثل الافوكادو مثلا بنعاني انها بتتعرى احيانا من الاوراق وبصعوبه انها تبني المجموع الورقي لها، فاحنا هون بنرش بعض المواد مثل الماده اسمها اللوفين او الشيد حتى احنا نقلل من النتح، وتكون هاي عاكسه للحراره، الماده تعكس الحراره بتقلل من حراره الاوراق، بالتالي بتقلل من نتح تحمي الاشجار والاقسام الصلعاء اللي ما تعرض للشمس من الشمس. برضه هذه الماده يعني اصبح اليوم من الضروري، يعني احنا صرنا نلاحظ في الايام الاخيره والسنوات الاخيره
0: صحيح
1: انه حتى بقيه الاشجار مش بس الافوكادو صارت مشكله فيها، بقيه الاشجار حمضيات وكذا بيصير لها اجهاد من نتيجه الظروف الجويه غير المناسبه وارتفاع الحراره. لذلك برضو بنفكر احنا برضو نصير نعملها ندهنها باللوفن او الشيد والشيد عفوا.
0: طيب احنا هنا لما بنحكي عن التنقيط وعملية الري، شو افضل الاوقات خاصة بفترة النهار، فترة الذروة لارتفاع درجات الحرارة؟ هاي كمان نقطة جدا مهمة.
1: طبعا المفضل احنا عملية الري انه يكون في المساء. المساء ليش؟ لأنه إحنا في وقت الظهيرة أو لو رش حتى لو سكينا الصباح مع طلوع الشمس وفترة النهار هذا بتكون المية لساتها في الطبقة السطحية، بيكون تبخرها سريع. لذلك إحنا بنفضل في المساء حتى المية تتخزن جوات التربة ونقلل من عملية التبخر السطحي للتربة.
0: طيب اليوم لما احنا بنحكي عن امطار الخير اللي باغتت الجميع وفجأة كانت، شو اللي بيصير للمحاصيل لما بيكون في امطار مفاجئة بعد فترة طويلة من الجفاف وارتفاعات متتالية على درجات الحرارة؟
1: طبعا الاشجار المثمرة يعني بيختلف تأثير المطر عليها. ليش؟ لان احنا عندنا عدة محاصيل في هذه الفترة من السنة، مثلا المحاصيل في عدة بتأثر على حسب الحالة الفسيولوجية الموجود فيها المحصول. مثلا عندنا لو أخذنا الزيتون في مرحلة نمو ثمار وتراكم المادة الجافة وتراكم الزيت، فبكون تأثيرها جيد يعني على أساس أنه يزيد نسبة الزيت أو المادة الجافة، لذلك له تأثير على تكوين الزيت وتقليل من الجهاد الحراري على الزيتون. العنب وبعض الفاكهة الصيفية في مرحلة نضج ومرحلة حصاد برضو هاي لها تأثير بسيط، مثلا في الحمضيات والأفوكادو هي مستمرة في النمو بزيد شوي من النمو وبوفر شوي من الاحتياجات المائية. الخضار الصيفية ما زالت حالة إنتاج نشط، ممكن برضو يكون لها تأثير سلبي على بعض المحاصيل، بزيد من الأمراض الفطرية احتمالية تشكل أمراض فطرية. طبعا احنا مثلا لو حكينا عن منطقة القدس نزل فيها 21 مل مية، يعني الكمية لو نحسبها على دنم تعتبر 21 كوب، 21 كوب يعني كمية غير مستهان فيها، ممكن توفر لي جزء من الاحتياجات اليومية للأشجار. بس هذا المي مش كلها بتنزل في الأرض، منها بيروح جريان سطحي لأنها كانت غزيرة، ومنها بتبخر ومع ارتفاع الحرارة. اللي حدث في هذا السيول كانت أمطار غزيرة في وقت قصير نتج عنه انجراف التربة، طبعا المزارع لازم ينتبه وظلوا على حذر، ممكن هاي الظاهرة ترد بالشكل مرة ثانية وعاد تكرارها.
0: طيب انت ذكرت انه ممكن يكون في عنا امراض فطرية، ممكن هذه الظاهرة ترجع ويتشكل امطار وتهطل الامطار في فئاب مع ارتفاع درجات الحرارة. هنا المواطن كيف بده يحمي الاشجار اللي عنده، كيف بده يحاول ان يكون متبع اول باول، علشان صدقا يعني اذا لا سمح الله اصيبت بعض الاشجار بالامراض الفطرية كيف يتفاداها او كيف انه يحاول يعالج هاي المشاكل؟
1: طبعا احنا حكينا انه هذه يعني بيختلف عن الشتاء، الشتاء درجات حرارة منخفضة، الفطريات يعني الفطريات عندنا نوعين من الفطريات بتحبب الحرارة العالية، الرطوبة شيء اساسي لتشكيل الأمراض الفطرية والبكتيرية. درجات الحرارة، درجات الحرارة العالية في بعض الأمراض مثل البياض الدقيقة اللي الصدأ بدها حرارة، بدها حرارة عالية. بينما مثلا عندنا المرض اسمه اللفحات أو البياض الزغبي، هذا بده حرارة منخفضة. فلذلك الصيف بيختلف عن الشتاء. في الشتاء عطول في منخفض من كلهم رشته وكبلها بيوم وقائي، لكن في الصيف ممكن البياض الدقيقي مثلا العنب حساس لأمراض البياض الدقيقي. طبعا في بدايته بده يكتشف المرض بعد هطول الأمطار،

0: من موجات الحر. تضليل الأشجار، خاصة تضليل الأشجار في إمكانية في المشاتل، خاصة المشاتل الأشجار الصغيرة ممكن احنا نضللها، نحط ريشة ظل معين مش ظل كامل، لأنه برضو الظل الكامل ممكن يسبب نمو غير منتظم للنبات وتصير الشتلة يعني خضرة وهشة. فلذلك تضليل بنسبة معينة مثل 30% 40% حسب الموقع، حسب موقع المشتل أو حسب موقع الحقل، مرتفع منخفض بيعتمد. ممكن احنا نرش الأوراق، أوراق الأشجار زي ما حكينا بمواد عاكسة مثل الشيد واللوبن، ممكن برضو نرش الماء على أوراق الأشجار، وهذا لما نرش أوراق الأشجار هذا لا يعتبر بديل عن ري الأشجار. مننا نروي الأشجار نلتزم في البرنامج، ممكن نضيف بعض المواد اللي ممكن تحتفظ في الرطوبة الهيدروجيل البلومرات، ممكن هذا نضيفها للماء تحتفظ، ممكن نضيف الكومبوست أو المادة العضوية، والأفضل المادة العضوية نضيفها في الشتاء. كل ما زادت المادة العضوية في التربة بيزيد يعني بيزيد احتفاظ التربة للماء بجزء 3 أضعاف عن وضعها الطبيعي العادي. ما زي ما حكينا ممكن نضيف المالش، قطع من النجارة أو متبقيات الأوراق اللي بتسقط من الأشجار، الأعشاب برضو الأعشاب، بنقول إحنا إزالة الأعشاب يعني إحنا بنقول إدارة الأعشاب وليس إزالتها. أنا ممكن أن أنا أتخلص من الأعشاب اللي تحت الشجرة، لكن اللي حوالين الشجرة هاي ممكن برضو إلها فائدة أن تقلل من عمليات اللي نتح وتحمي الأشجار. التسميد برضو مهم، التسميد مهم. ليش؟ التسميد بأثر على المراحل الفسيولوجية للنبات وبأثر على نمو النبات. عندنا التسميد النيتروجيني، وظيفة النيتروجين إنه يزيد للمساحة المجموع الخضري. أنا مش مطلوب مني أزيد مساحة الأوراق حتى أزيد المجموع الخضري وزيد تعرض المواد الجديدة للشمس. إحنا بنلزمنا تسميد متوازن، وخاصة الأشجار المثمرة، الأشجار المثمرة بحاجة إلى بوتاس أكثر. فالتسميد وإضافة الأسمدة، كيف ننضيف الأسمدة؟ المفضل إن الأسمدة تضاف مع المي وليس تضاف دفعة واحدة على الأشجار، لأن كمية الأسمدة إذا بتزيد بتعمل إجهاد للنبات، بتصير عملية عكسية، بدل ما الماء يصعد إلى الشجرة إذا كان كمية المي غير كافية بجزء المزاق أو تركيز الأملاح في المي مرتفع، بتصير عملية عكسية، بتصير صعوبة في نقل الأسمدة والماء إلى الشجرة، بتصير عملية. فلذلك إحنا من كل في عملية اسمها الفيرتيجيشن اللي هي الرسمة دي، اللي هي إضافة السماد مع الماء بتركيز معين. طبعا إحنا بزارعي بيجونا بننصحهم وبنرشدهم قديش الكميات اللي ممكن يضيفوها.
1: طب أنت ذكرت قبل قليل باشمهندس نبيل إنه العنب من المزروعات اللي بتكون حساسة، إيش في كمان أمثلة على هذه المزروعات اللي بتكون حساسة؟ ممكن نحكي التين خاصة
0: مثلاً
1: إنه موسمها،
0: الزيتون، أمراض فطرية. حكينا أمراض فطرية، إحنا بنحكي عن أمراض فطرية وبكتيرية. البكتيرية في الصيف مستبعدة، يعني نادر ما تحصل، بجوز في البيوت البلاستيكية، لأن البكتيرية أغلبها بدها درجات حرارة منخفضة. لكن إذا حكينا عن الفطرية زي ما حكينا لك عن الصدى، حكينا عن مرض اسمه الصدى، حكينا عن مرض اسمه البياض الدقيقي. العنب كثير بعض الأصناف حساسة مثل العنب البيروتي، حساسة كثير للبياض الدقيقي. هسا إذا بيجي رطوبة عالية، خاصة المناطق الرطوبة مربوطة مع الموقع الجغرافي، يعني مثلا المناطق المرتفعة حكينا احنا مثلا عندنا بلعة مثلا منطقة بلعة حدوث البياض الدقيقي أقل من مناطق منخفضة. يعني كل ما كنا وقريبين على الساحل رطوبة عالية، فيش تهوي، فيش مجرى هواء، زراعة كثيفة برضو بأثر، إذا الشجر ملتز على بعضه ما في هواء، ما مكلم من السابق بطريقة جيدة، هنا بحدوث البياض الدقيق على العنب ممكن يحدث. في أن مثلا مرض الصدى مثلا بيصيب أي محاصيل، بيصيب المخضروات، بيصيب الزعتر اللي بيزرعوا زعتر، بتعرف الزعتر الدكة، معرض للإصابة بالصدى ومعرض للإصابة بالبياض الدقيق. التين برضو معرض للإصابة بالصدى. وعندنا احنا شاهدنا عدا عن الأمراض برضو احنا شيء ما ذكرناهوش لأنه بنحكي عن رطوبة وكذا، الحشرات برضو في وقتها مثل هذا الوقت بتنشط، العناكب الصدائية، العناكب الحمراء بتنشط في وجود درجات حرارة مرتفعة، ومع جفاف المحصول بيكون تأثيرها أكثر وشدتها أكثر.
1: وهنا المزارع كيف بده يحمي معناها محاصيله من هذه الحشرات وخاصة العناكب؟

0: كيف اللي ذكرتها؟
1: طبعا الحشرات احنا المزارعين بتوجهون، احنا كمديرية زراعة احنا عندنا اللي هي اسمها دائرة الإرشاد. دائرة الإرشاد هاي بتقدم النصائح والإرشادات وبتكون بجولات إرشادية، فلذلك احنا ما بنحبب انه يكون الإجراء عشوائي. الإجراء بده يكون ضمن مش مراقب، لأنه زي ما حكينا أدوية مكلفة، ممكن تشخيص يكون خاطئ، فلذلك بيلجؤونا. هسا احنا لما نشوف ظاهرة صارت بشكل ظاهرة أو مرتفعة أو نسبة كبيرة، يعني مثلا السنة أكثر من الناس جابوا لنا عينات أبو قادو وجابوا لنا عينات تي، يعني لاحظنا أنه انتشار للأناكب الفضائية والأناكب بشكل عام بشكل كبير. احنا عممنا على المزارعين ينتبهوا ديروا بالكم، لأنه العناكب مثلا الأبو قادو برضو أنت بصير عندك ظاهرة معينة بدك تحلل شو اللي بصير. مثلا لاحظنا أنه بعض المناطق فيها سقوط للأفوكادو، في لطخات سوداء على الأفوكادو، طبعا على الأفوكادو في سقوط. عزينا السبب يعني حلنا جبنا الأوراق لكينا فيه نسبة عالية من الإصابة بالعناكب. العناكب نصحناهم شو رشوا شو كذا، مثلا سقوط الثمار بسبب المرض اسمه الفايتوفثرا. هسا المحصول الحقول اللي مثل هاي مصابة في الفايتوفثرا ممكن تتكرر الإصابة كل سنة، فلذلك التوقيت المناسب لمكافحة المرض مش شرط انك انت تشوفي المرض في وقت معين انه انا هسه بدي اكافح. ما في حل سحري، انه في اجراءات لبعض الامراض اجراءات استباقية بدنا نكون فيها في مرحلة معينة. مثلا احنا نحكي عن الفايتوفثرا، هذا اللي بيسبب لطخة بتصير الثمرة من عند العنق سوداء، بقعة سوداء بتسبب الى سقوط الأثمار. هاي المكافحة إلها بده يكون في وقت الإزهار، لأن هذا الفطر بنشط وقت الإزهار، لأن وقت الإزهار بتتكون المواد الكربوهيدراتية في الزهرة بتكون مرتع ومشجعة للفطريات نتيجة تتغذى عليها، لذلك الرش المناسب يكون في وقت الإزهار. مش كل المحاصيل، مش كل البساتين بنكون رشه، البساتين اللي كانت معرضة، البساتين المنخفضة، البساتين اللي في الوديان، البساتين اللي تتكرر الإصابة كل سنة لازم يكون في رش وقائي. ولو رشينا وقائي برضو مش يعني مش إشي غريب، ممكن للأمراض الفطرية بتكون الأدوية مش كثير غالية، ممكن يعني يكون له نتائج إيجابية حتى لو ما فيش مرض.
0: اليوم ممكن نحكي، ما بنعرف يعني ذوي الاختصاص والشأن ممكن يفيدونا أكثر، إنه اللي بنشهده من موجات حرارة أمطار خارج توقيتها المعتاد يمكن صار نمط مناخي جديد عمالنا بنمر فيه وبنعيشه، فلهيك في كثير من المزارعين بيلجأوا لإلكم كوزارة الزراعة لحتى يستفسروا ويستشيروكم بكثير من الاستفسارات. هون قديش أنتم بتكونوا على اتصال وتواصل مع المزارعين لحتى تعطوهم الإرشادات المباشرة، لحتى تعطوهم وكمان بما يتعلق خاصة إذا وضع غير معتاد عليه خوفا من وجود عدد من الأمراض وخاصة الفطرية وغيرها، كيف ممكن المزارع يعمل بالطريقة الصحيحة من خلال إرشاداتكم، خاصة المزارعين المبتدئين، خلينا نحكي مش المزارع اللي له سنين بيشتغل بالزراعة، المزارعين المبتدئين علشان يكون إعطاء الشجرة الأدوية بالنسب الصحيحة بكيفية بالوقت. موضوع الري كمان جدا مهم.
1: طبعا خليني قبل ما بدي أنوه لنقطة أو ملاحظة قبل ما جاوبك على سؤالك بخصوص المزارعين وإرشادهم، يعني احنا برضو هذه الظاهرة الغير اعتيادية مناش ننسبها انه تغير مناخي، صعب ان نحكم على حالة واحدة انه هذا بسبب التغير المناخي. لا شك انه فيه تغير مناخي وارتفاع درجات الحرارة، بس بدناش نقول انه هاي الامطار يعني صار فينا جو زي المناطق الاستوائية. احنا مناطق شبه استوائية، المناطق الاستوائية زي ما بتعرف انت الامطار مستمرة صيفية وشتوية وموسمية، بس هذه الظاهرة ما بنقدر احنا نعزيها انه ده تغير المناخ. بالنسبة لسؤالك اللي سألتي، احنا يعني احنا كان عندنا مشروع اسمه مشروع تقدير فلسطين. مشروع تقدير فلسطين هذا منوزع فيه الاشتال، طبعا احنا بالنسبه لنا يعني كل المزارعين بيعرفوا انه في دوائر زراعه في جميع المحافظات بتغطي الارشاد، ومن خلال احنا العلاقه المباشره مع المزارعين خلال سنوات يعني بجزء فوق ال 15 سنه واحنا نشتغل على مشروع تقدير فلسطين نوزع اشتال، طبعا هذا توزيع الأشتال مش إحنا بس بنوزع أشتال، إحنا قدمنا حقول نموذجية للمزارعين، قدمنا إرشادات بنطلع هذا الأرض بناسبها تين، هذا الأرض بناسبها لوزيات، في عندك مي فيش عندك مي، جدول اقتصادي أنت بدك تستصلح بدك إيش تستصلح، بتلفك الموضوع. في ناس بيجونا مثلا من مناطق مثل بلعة، جونا من بيت ليد بدنا نزرع أفوكادو، طب يا عم أنتم ما فيش عندكم مي، الزراعة مكلفة. من خلال هذا التواصل ومن خلال الاحتكاك هذا المباشر احنا برضو منقدم ارشاداتنا، منقدم نشرات مطبوعه ومنقدم نصائحنا. والمزارعين احنا عندنا اسماء وسجل بالمزارعين الموجودين عندنا، لما محاصر مزارعين الافوكادو موجودين عندنا، مزارعين الزيتون موجودين عندنا، مزارعين التين موجودين عندنا. اي شيء طارئ على طول اتصال مباشر، رسائل بتعرف احنا برضو كارشاد ودائره ارشاد في وزاره الزراعه منقدم رسائل نصيه مباشره في اي حاله طارئه، توجيهات مباشره. مزارعين برضو بتصلوا علينا في إرشاد مكتبي، في إرشاد زيارات ميدانية للمزارعين. وزي ما حكيت لك يعني هاي كله الحمد لله موجود عندنا. كمان المؤسسات اللي المؤسسات الزراعية اللي في علاقة وتشبيك معهم بشكل دائم، يعني حتى هم بيستشرونا بمشاريعهم اللي بدهم ينفذوها. المزارع بدهم أشتال، مؤسسة بدها أشتال، منروح على المشتل إحنا بنفحص وإحنا من كذا، بتعرف كله محلات مبيدات مرخصة، إن محل مشاتل مرخصة، كل هذا تحت كل هذه الأمور إحنا مباشرين عليها، رقابة زراعية، يعني إحنا الأمور شامل الحمد لله، ومتابعين المزارعين بشكل جيد.
0: كل التحية والاحترام لكم، نشكركم على هذه المتابعات. لو بدنا نرسل رسالة للمزارع الفلسطيني اللي عماله بيسمعنا حاليا وخاصة خلال هاي الفترة، شو بنحكي للمزارع وشو الخطأ اللي ما بتتمنوا انه يوقع فيه المزارع عند التعامل مع محصوله بسبب الخوف من الحرارة او من الامطار غير المعتادة؟
1: طبعا انا زي ما حكينا احنا ما اول شيء بنوجه تحيه الصمود لمزارعنا اللي جاثم على ارضه رغم بتعرف المضايقات، واليوم احنا كثير تجريف وكثير اضرار زراعيه، يعني من كل التحيه، واحنا بندعوه انه يضل صامد في ارضه، واحنا واقفين الى جنبه بنقدم له كل الدعم وكل الامكانيات المتاحه لنا حتى يضل صامد. احنا زي ما حكينا انه المزارع ما يكون يعني خاصة بعملية مثلا حكي التسميد، التسميد كثير كثير كثير حساس، لأنه بعض الأسمد بعض المزارعين المبتدئين أو خلينا نكون الهواء اللي بده يزرع في حديقة منزلية أو كذا، تركيز الأسمد كلك مثلا كل كاسة سماد شو يعني مش هالكمية، يعني بجوز يحطها، يعني في بيجينا حالات إنه ممكن يحرق النباتات. فلذلك عملية التسميد وما يتردد إن طاقم مختص، يعني مكاتبنا مفتوحة، هواتفنا مفتوحة ليل نهار، يعني وفي مزارعين بتبعوا صراحة، في مزارعين بتبعوا معنا خطوة بخطوة. فلذلك احنا برضو لانه الزراعة بتعرف انخفاض اسعار الثمار وانخفاض المنتوج الزراعي، اي تكلفة اضافية غير محسوبة حرام خسارة. فلذلك احنا تبعوا معنا اسمدة بالدقة، عندنا فحوصات للتربة بنقدم، فحوصات للمية، هاي الأمور كلها بتساعد على بناء برنامج تسميد جيد وإرشاد، وزي ما بقولها بحط كرسي في المكان المناسب. وهذه
0: كل التحية والاحترام لكم، بصراحة أنا أشكركم دائما على متابعاتكم، وصدقا أنا كنت معنية اليوم لحتى نعمل فائدة على كل المزارعين وخاصة من دخلوا هذا المجال حديثا علشان نفيدهم ويستفيدوا بكل التفاصيل اللي ذكرتها، وخاصة الناس اللي بتكون عندهم شوية بستنة حوالين البيت، عندهم مساحة هيك مستغلينها بيزرعوا فيها شوية من الخضروات وشوية من الفواكه، كيف بيقدروا يتجنبوا أي خطأ ممكن يوقعوا في نتيجة هذه التغيرات الجوية، وبالإضافة إلى أنه يكونوا ملاحظين ومتابعين محاصيلهم أول بأول، خاصة المحاصيل المكشوفة، عشان يتفادوا أي أمراض أو وجود أي حشرات على المحاصيل وتؤدي إلى تلفها، ويعني أنها تصبح تالفة هذه المحاصيل. أنا بدي أشكرك كل الشكر على وجودك معنا اليوم المهندس نبيل حمدان رئيس قسم البستان الشجرية في مديرية زراعة طول كرم. شكرا على كل التفاصيل والإيضاحات اللي وضحتها للسادة المشاهدين والمتابعين. وأي حد من مزارعين الكرام عنده أي استفسار أي موضوع حابب أنه يكون ملم فيه أكثر ويحصل على الإجابات الشافية والوافية من خلال مديرية زراعة طول كرم مستقبلين لكم بأي وقت علشان يفيدوكم ويكونوا معكم لحل أي مشكلة لا سمح الله ألمت بمحاصيلكم. شكرا كثير لك باشمهندس نبيل، يسعد صباحك.
1: كل التحيات لك وللمشاهدين المستمعين.
0: كل الاحترام والتحية. مكملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، وكمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، يسعد صباحكم، صباح الخير، نسأل الله لكم صباحا مبشرا وقلبا مطمئنا ورزقا واسعا ويوما مليئا بالخيرات والمسرات والابتسامة التي تضيء وجوهكم، صباحكم فل ياسمين. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم في برنامجنا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء. يا صباح الخيرات لكل اللي بيسمعونا من الستات والصبايا. صباح الخير لكم. راني برابرة، يسعد صباحك، دعوة صباحية. أسأل الله أن يحفظكم ويسعدكم وينور دربكم ويبعد دمعتكم ويزيد بسمتكم ويحقق أمنيتكم ويبعد ضيقتكم ويقضي حاجتكم ويسهل أمركم. صباح الخير. صباح الخيرات راني برابرة، يسعد صباحك يا رب. كمان من الرسائل عمالها بتوصلنا: أحلى صباح مقدم من الأخت عذباء لراديو الفجر، وأحلى صباح لابن العم رئيس البلدية نصر فقها لجهوده الجبارة، يعطي العافية. أحلى صباح لعمال مشغل أبو سائد. صباح الخير، يسعد صباح كل من تم ذكره من خلال هاي الرسالة الصباحية. صباح الخير لرئيس بلدية طول كرم. حضر حالك الأستاذ نصر، بكرة إن شاء الله على خير وسلامة حتكون ضيف وأيانا. حنستقبل اتصالات، حنستقبل استفسارات، حنستقبل كثير من المواضيع اللي راح يتم طرحها ومناقشتها من خلال الأهالي والمواطنين، وإحنا كمان حنأخذ منكم تفاصيل كثيرة متعلقة بملف الكهرباء. بدنا نعرف كل كبيرة وصغيرة، بدنا نعرف كيف شكل طول كرم حيكون بما يتعلق بملف الكهرباء. هاي التفاصيل كلها بمشيئة رب العالمين رح نناقشها يوم غد مع رئيس بلدية طول كرم. أنا حكيت لكم حنجيب رئيس البلدية ويكون ضيف وإيانا، ولكن اصبروا علينا شوي. ومش بس ملف الكهرباء، بدنا نعرف خلال الثلاث شهور الأولى، يعني تقريبا خلال الميت يوم، يعني وصلوا الميت يوم، يمكن لا شوي أقل، احنا بنحكي شهر خمسة ستة وسبعة، وهي احنا تقريبا بنهاية شهر 8. فبدنا نعرف إيش أنجزت البلدية، المجلس البلدي الجديد إيش أنجز، إيش المشاريع اللي تم الانتهاء منها، إيش المشاريع اللي بدأ العمل فيها، وين وصلت هاي المشاريع الكبيرة والضخمة اللي بتخفف وبتهون وبتسهل على أهلنا في طول كرم. وكمان رح نعرف كثير من المشاريع اللي حاططها ضمن خطتها لحتى تنجزها بالفترة القريبة العاجلة إن شاء الله. فيسعد صباح الجميع مشاهدينا ومتابعينا الكرام. رح نكمل معاكم، ولكن حاليا وصلنا وإياكم إلى المحطة اللي رح نحكي فيها بالجانب التحليلي السياسي. اليوم إحنا بنحكي في ظل التعقيدات اللي عمالها بتحيط بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع الحديث عن خارطة طريق جديدة للمرحلة الثانية، تبدو العلاقة بين واشنطن وحكومة بنيامين نتنياهو أمام اختبار حقيقي. زيارة كوشنير المرتقبة إلى إسرائيل تأتي في توقيت حساس وسط خلافات حول مستقبل غزة. هذه التفاصيل وغيرها من الاستفسارات رح نناقشها اليوم. هل فعليا كوشنير يأتي لإنقاذ خطة ترامب من التعطيل، أم أنه مهمته الأساسية هي منع المنطقة من الانزلاق إلى مواجهة جديدة؟ لحتى نحكي أكثر عن هذه الملفات خلونا نرحب بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ فراس ياجي. صباح الخير أستاذ فراس.
1: صباح الخير ريهام، صباح الخير للمستمعات والمستمعات والمستمعين والمشاهدات والمشاهدين.
0: يسعد صباحك يا رب. لما بنتحدث أستاذ فراس، وأنت طرحت من خلال مقالك الأخير وتحليلك سؤال أساسي: هل جاء كوشنير فعليا لإنقاذ خطة ترامب ولا لمنع كارثة؟ برأيك أي الاحتمالين أقرب ولماذا؟
1: ده هو واضح جدا بأنه زيارة كوشنير لم تأتي باتجاه الضغط على إسرائيل بقدر ما هي تأتي في سياقين. السياق الأول نتيجة لموقف الوسطاء، خاصة أنه ظهر تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان وقال بأنه قد يضطر الوسطاء لاتخاذ مواقف جذرية، أي قد تنسحب قطر وتركيا ومصر من الوساطة إذا لم يتم تنفيذ خارطة الطريق. وأيضا بيان الدول الثمانية العربية والإسلامية الذي حمل إسرائيل مسؤولية فشل خطة الرئيس ترامب، وبالتالي هم غير معنيين بخلق أزمة جديدة في داخل الإقليم، لأنه نحن نتحدث عن حلفاء أمريكا، نحن لا نتحدث عن أعداء أمريكا، وبالتالي هو معني بمنع تصادم جديد في داخل المنطقة. إضافة إلى أنه الرئيس ترامب قال أرسلنا وفدا أو سنرسل وفد من الإدارة إلى الشرق الأوسط لدرء كارثة، والكارثة كما يبدو هي في لبنان وليست في قطاع غزة. يعني التوجهات الإسرائيلية، ولا تزال إسرائيل تتحدث عن عدة أيام للقتال في لبنان ما قد يؤدي إلى استفزاز إيران وبالتالي تصعيد في داخل المنطقة، خاصة أنه الإسرائيلي وجمهور الإسرائيلي نفسه لا يرى أنه غزة تشكل تهديد على إسرائيل بقدر الضفة الغربية أو بقدر إيران وفق استطلاعات الرأي. لكن واضح جدا بأن اليمين عندما يحتل الأرض ليس من السهل أن ينسحب من الأرض التي احتلها، ونحن نرى الدعوات للاستيطان في غزة وليس فقط لمنع الانسحاب من قطاع غزة، دعوات للقتل كما دعا بن كثير، يعني بده قتل 30 إلى 40 واحد يوميا، حتى يعني قال كثير نسميهم أشخاص. فلذلك نحن نتحدث عن واقع مختلف في الداخل الإسرائيلي. لا أعتقد يعني أن الرئيس ترامب أو كوشنر بصدد الضغط على نتنياهو في ظل الانتخابات القادمة في داخل إسرائيل، بقدر ما أن الضغط سيكون على حركة حماس وعلى الفلسطينيين، لأنه في الاجتماع الذي تم مع الوسطاء وحركة حماس في مدينة العلمين في مصر الحديث كان بأنه صحيح أمريكا ملتزمة بخطة ترامب، صحيح أمريكا لا تريد التفاوض عليها، صحيح أمريكا ملتزمة بخارطة الطريق من 15 بندن، ولكن طرحوا قالوا يعني نريد خطوات عملية من قبل حركة حماس في هذه المسألة في داخل القطاع، لأنه ذلك سيساعد الرئيس ترامب في مسألة الضغط على إسرائيل، لأن إسرائيل يشكون في أنه حماس سوف تنزع سلاحها من قطاع غزة. أصلا يعني نتنياهو صدم عندما وافقت حماس على مسألة حصر ونزع السلاح، لأنه في اجتماعه في واشنطن مع الرئيس ترامب قبل أسبوعين يعني كان على مسألة افتراضية وفقا لافتراضات من أجهزة الأمن وتقديرات بأن حماس لن توافق على سحب السلاح، لذلك قال نحن سننسحب من الخط الأصفر إذا إن حماس وافقت على سحب سلاحها وتم سحب سلاحها، وعندما وافقت يعني رفض كل خارطة الطريق في 15. يعني المسألة
0: ممكن القول هون إنه نتنياهو أخطأ عندما وافق في البداية على خطة ترامب، يعني ممكن نحكي إنه هو وافق ضمن ظروف سياسية وإقليمية مختلفة، ومثل ما أنت بتحكي كان عنده حسابات تانية.
1: هذا صحيح، هو لم يكن أصلا يفكر بمسألة الانسحاب من غزة، كل الخطة الإسرائيلية كانت مسألة التهجير من غزة، لأنه كان يتحدث عن النصر المطلق ويتحدث عن التغيير الجيوسياسي ويتحدث عن فرض نفوذ إسرائيل، وبالتالي خارطة سموتريتش التي تحدث عنها وقال يعني غزة تضم جزء، عفوا إسرائيل تضم جزءا من غزة وتضم الضفة الغربية وجزءا من لبنان وسوريا، هذا يشير للتوجهات اليمين في داخل إسرائيل بشكل كلي، ولكن الأولويات كانت إيران في تلك المرحلة، وكان يريد توريط الأمريكي، فكان يريد أن يذهب مع الأمريكي. كوشنر يعني حكى لنا نتنياهو قال له أنت ما بدك سلطة فلسطينية في غزة وبدك حماس في غزة، فجئنا لك بمجلس السلام وأنت وافقت عليه والآن لا تستطيع تنفيذ. طبعا لا يستطيع، لأنه يعني هو مقيد بجمهوره ومقيد بأحزاب اليمين، ولديه خطة أن يبقي على اليمين موحدا إذا ما أخذ قرارات بالانسحابات في غزة أو من أي جبهة من الجبهات الموجودة، هذا سيؤدي إلى خلل وانقسام في داخل أحزاب اليمين وجمهور اليمين، وهذا ما لا يريد نتنياهو، ولذلك سيحاولون تخفيض التصعيد في غزة، منع الذهاب باتجاه اغتيالات كبيرة في داخل القطاع، الحديث عن مشاورة الأمريكي قبل أي خطوات في غزة، إدخال مساعدات بعضا من التعافي وبعضا من الإعمار وفق مفهوم كأنها مناطق تجريبية، وأصلا هذه أصلا لديها مخاطر كبرى على غزة الذهاب باتجاه فقط مدينة إنسانية في رفح واختيار سكانها وفقا لمفاهيم أمنية، وبالتالي نحن نتحدث عن محاولة تقسيم غزة إلى غزة الجيدة وغزة المتطرفة أو غزة الجديدة وغزة القديمة كما يحاولون، وهذه الخطة الإسرائيلية. لذلك إسرائيل تعمل على إعادة التفاوض على الالتزامات في خطة الرئيس ترامب وفي خارطة الطريق، أي أن إسرائيل لا تريد ما يسمى التزامن في الالتزامات، إسرائيل تريد أن تبدأ حركة حماس بنزع السلاح، وحتى لو وافقت حركة حماس الآن على أن تنزع سلاحها أولا قبل الانسحاب الإسرائيلي، إسرائيل بعد ذلك ستقول نريد إعادة صياغة المفهوم الثقافي السائد في داخل قطاع غزة، لأنه هذا المفهوم هو الذي أدى إلى وجود التطرف، أي أن مسألة انسحاب إسرائيل من غزة مرتبطة بثلاث مسائل. الأولى ضغط أمريكي حقيقي، وهذا غير موجود، ولا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ذاهبة بالضغط. والمسألة الثانية الوجود الإسرائيلي في المنطقة خسائره أكثر من فائدته في قطاع غزة، وحتى الآن هذا غير موجود. أما المسألة الثالثة فهو تغير المشهد السياسي في داخل إسرائيل والذهاب إلى مشروع تحت مسمى سلام إقليمي في داخل المنطقة. غير ذلك لا أرى بأنه هناك توجهات لا لدى الحكومة اليمينية المتطرفة ولا لدى أحزاب اليمين إذا ما فازت من جديد في الانتخابات للانسحاب من غزة.
0: ترامب ممكن نحكي هون هو فعليا هل مستعد لمواجهة نتنياهو إذا رفض تنفيذ المرحلة الثانية، ولا ممكن نحكي أنه سقف الضغط الأمريكي رح يكون محدود؟
1: لا، هو يعني حتى في الاجتماع الذي عقد في واشنطن قبل أسبوعين ما صار مؤتمر صحفي. ليش؟ لأنه نتنياهو رفض وطلب أنه ما يصير مؤتمر صحفي، كان متخوف أنه يكون هناك بعض التعليقات من الرئيس ترامب الذي قد تضره أمام جمهوره في داخل إسرائيل، وهو لا يستطيع الرد على الرئيس ترامب في الانتخابات. حاليا الرئيس ترامب يتحدث في يعني اللقاءات الداخلية والقعدات الخاصة الداخلية أنه يعني نتنياهو يبدو بأنه لن يفوز في الانتخابات بسبب استطلاعات الرأي الموجودة، ولكن المراهنة على دائما الانتخابات الإسرائيلية حتى كما قال كوشنر لحركة حماس والوسطاء، يعني هذه مراهنة خاطئة، لأنه حتى لو جاءت حكومة يمينية حكومة جديدة برئاسة إيزنكوت هذا لا يعني أنه يذهب باتجاه الانسحاب من قطاع غزة بشكل كلي، لأنه في هناك معايير أمنية وخطوات أمنية أساسية الإسرائيلي يعني حددها كمفهوم مؤسسي، أي مفهوم المنطقة العازلة ومفهوم حرية الحركة، وبالتالي يجب إحداث تغيير في المفهوم الاستراتيجي الأمني لإسرائيل، لأنه هذا المفهوم اللي طرح هذا سيسبب إبقاء الجبهات بشكل كامل مفتوحة، أي أن إسرائيل ستبقى في قتال، أي أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان دون أن تسحب سلاح حزب الله، ولن تنسحب بشكل كلي في منطقة عزيزة وفي غزة نفس الشيء. لذلك المسائل المرتبطة بالموقف الأمريكي، ما يريد الأمريكي، هل يستطيع الوسطاء والدول الثمانية والعربية والإسلامية فرض شيء؟ نعم، إذا ما أخذوا خطوات حقيقية ضاغطة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نرى دول الخليج الآن تجتمع بسبب من الأحداث في إيران بأنه يعني هو بدأ الحرب مع إيران والمتضرر هي دول الخليج، وبالتالي دول الخليج تريد إنهاء المسألة الإيرانية. إذا ما انتهت المسألة الإيرانية سينعكس ذلك بشكل كامل على الإقليم، لأنه نحن نتحدث عن اصطفافات جديدة في داخل الإقليم، وبالتالي يجب الذهاب باتجاه إنهاء الحروب. هذا كله يعتمد على موقف الإدارة الأمريكية، وحتى الآن الإدارة الأمريكية ليس في واردها الضغط على نتنياهو.
0: يعني وأخيرا إذا فشل كوشنير في الوصول إلى تسوية، ممكن نحكي هون إنه فشلت خطة ترامب، ولا ممكن نحكي إنه هي عبارة عن تأجيل لتنفيذها من جديد؟
1: لا يا ريهام، فيش شيء اسمه فشل في خطة ترامب أو غيره، هذا لن يعلن يعني بشكل مطلق. عادة طبيعة العلاقات الأمريكية مع حلفائها غير إسرائيل أنهم يبررون للأمريكي أفعاله ويذهبون بالخطوات التي يريدها الأمريكي، لذلك الأمريكي سيأتي ببعضا من القليل من نتنياهو ميدانيا بما يتعلق بخفض التصعيد، بما يتعلق بعودة الجيش الإسرائيلي للخط الأصفر، هو إسرائيل محتل كمان أخرى 13% زيادة عن الخط الأصفر ما بعد أكتوبر العام الماضي بعد خطة الرئيس ترامب، وبالتالي قد تعود إسرائيل للخط الأصفر، يبدأ إدخال مساعدات أكثر إلى غزة، الدخول بعضا من قوات استقرار دولي، تحضير لدخول اللجنة الوطنية في داخل قطاع غزة، يعني تتخذ خطوات ميدانية ولكن لا ترتبط بمفهوم الانسحاب الإسرائيلي، أي لا يكون هناك تزامن بذلك، ويبدأ الوسطاء بالضغط على حركة حماس لكي تنزع سلاحها من بعض المناطق تحت عنوان أننا نريد أن يكون هناك سدا للذرائع في قطاع غزة، وبالتالي نستطيع أن نقول لنتنياهو أنه إحنا هي بننزع في سلاح حماس وقطاع غزة، وبالتالي عليك أن تنسحب من بعض المناطق في قطاع غزة، وهذا سيماطل حتى الانتخابات، لأنه يعني أي قرارات قبل الانتخابات يعني هذا لن تصب ولن تخدم نتنياهو، فكيف سيخاطر نتنياهو يذهب بذلك؟ والأمريكي يفهم هذه المسألة أيضا، قد يفهم الأمريكي بأنه نتنياهو يريد مسار تصادمي مع الإدارة الأمريكية لكي يقول لجمهور اليمين أنه هو الوحيد القادر على قول لا لأمريكا، وبالتالي يتزداد شعبيته لدى جمهور اليمين.
0: كل التحية والاحترام لك أستاذ فراس ياغي الكاتب والمحلل السياسي، أشكرك على وجودك اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر في هذا الجانب السياسي، تعرفنا أكثر عن هذا الأمر. كل التحية لك وأشكرك على وجودك وإيانا، ويسعد صباحك. مشاهدينا يسعد صباحك يا رب. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، مكملين متواصلين مع حضراتكم في محطتنا وفي برنامجنا الصباحي لنهار اليوم الاثنين الموافق 17 من آب أغسطس. كمان في عن رسائل صباحية عمالها بتوصلنا. المواطن العزيز اللي ذكره قال بما يتعلق بموضوع الكسارة بيحكي رهام، هي مش كسارة، هي أرض مبني، أرض مش مبني فيها، فارغة من السكن، بس كل اللي حواليها سكان. يعني بيحكي إنه الأرض عمالهم الشاحنات بيكبوا فيها رمل وتراب وسرار وغيره. عدى الموضوع الرسالة. كل التحية والاحترام. كمان من الرسائل عمالها بتوصلنا الأستاذة باسمة الأعرج، يسعد لي صباحك يا رب ست باسمة، وبارك لابنة أخي الدكتورة رولا الأعرج أم ريان بقدوم مولودها البسامة بسام محمد، وألف الحمد لله على سلامتها. الحمد لله على سلامة الوالدة والمولود، ومبارك ما إجاكم إن شاء الله من الأبناء الصالحين والذرية الصالحة يا رب العالمين، ومبارك لكل شخص إجا مولود جديد مؤخرا، إن شاء الله يا رب يكونوا من الأبناء الصالحين والذرية الصالحة. مشاهدينا، بعد عنا كثير من المواضيع اللي حابين نناقشها، من الموضوع اللي رح نطرحه إن شاء الله خلال برنامجنا اليوم موضوع صاحبة نادي رياضي في خان يونس، كانت بتمارس هذه المهنة، بتعطي حصص لياقة بدنية وتمارين رياضية للصبايا في النادي، لكن مع الحرب للأسف دمر الاحتلال هذا النادي وأصبحت بلا شغل وما بإمكانها إنها تعمل على إعادة بنائه، بالتالي ما يئست ولا استسلمت من خلال الخيمة اللي هي موجودة فيها، قدرت تحولها لنادي وتقدر تستقطب الصبايا، بس كيف التفاصيل وكيف الآلية؟ كل هاي المواضيع والتفاصيل رح نعرفها وإياكم بعد ما نروح لهذا الفاصل، فخلوكم معانا ولا تنسوا المشاركات من خلال أرقام الظاهرة وإياكم على الشاشة.

صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا، يسعد صباحكم جميعا وين ما كنتوا وإيانا. صباح الخيرات والمسرات، وصباح الخير لأهل طول كرم. أهل طول كرم اللي بعد ما سمعوا المؤتمر مبارح ومع انقطاع بعديها بصراحة رجعوا يأسوا، وصارت الأقاويل هنا وهناك والاستعجال في طرح الاستفسارات وغيرها وغيراتها. شوفوا، احنا في طول كرم كنا بنعرف بعض، وكلنا عارفين شو اللي عماله بيصير في طول كرم، وكلنا عارفين انه اللي عماله بيصير طول كرم بعد كل هالمعاناة من سنوات طويلة اللي فينا مكفينا. نزود على بعض ونحكي على بعض ونحكي من هون ومن هناك، خلونا نكون واقعيين، نسمع من الطرف الثاني قبل ما نحكم عليه، مش دفاعا بس عشان توضح الصورة للجميع. وبالمقابل من الطرف الثاني مطلوب منه أنه يحط الأهالي، أهالي طول كرم، بصورة الوضع الراهن بكل التفاصيل، بالأرقام، بالإحصائيات، كل شيء عمل من البداية لغاية يوم أمس بأدق التفاصيل. حق المواطن الكرمي أنه يعرف شو اللي كان عماله بيصير وشو اللي صار وشو الإجراءات اللي اتخذوها وإحنا لوين جايين أو كيف رح يكون شكل المنطقة مما يتعلق بملف الكهرباء على صعيد طول كرم. فهذا حق للمواطن الكرمي أنه يعرف فيها ويعرف بتفاصيلها. موضوع أنه يعني نحكي ونزاود ونقول، وبصراحة أنا ما عجبني، لأنه إحنا مش متعودين أهل طول كرم يكونوا بهذا الشكل، وخاصة التعليقات المسيئة اللي بتحكي عن أشخاص معينين. موضوع إحنا بدنا نحكي بنجمل مجلس كامل، موضوع أشخاص معينة ما تعودناش إحنا أهل طول كرم يكون فينا هذا الطبع أنه نستهدف شخص معين ونبدأ نحكي فيه ونبدأ إحنا نحكي عن مجلس كامل، شو اللي عماله بيصير فيه، كيف عماله بيمشي بخطته، إيش عماله بينجز بصراحة. وبتمنى من الجميع أنه يكون بكرة مشارك متابع ومستمع لإلنا في برنامج طلة فجر علشان نعرف كل التفاصيل اللي المفروض أنه نعرفها للجميع. فإحنا عودناكم مشاهدينا ومتابعينا من خلال برنامجنا أنه دائما يكون وإيانا رئيس البلدية، وبكل مجلس بيجي رئيس البلدية يعني ضيف أساسي من أكثر الضيوف اللي كل أهل طول كرم بيكونوا بيستنوا هذا اللقاء من الوقت للتاني. من البلدية تعالوا نروح لموضوع تاني، هذا الموضوع اللي بدنا نحكي فيه موضوع في غزة. غزة ما دمرت فقط البيوت فيها وما توقفت الخسائر عن فقدان الممتلكات ومصادر الرزق، في أحلام وفي مشاريع وفي مساحات كانت بتمنح الناس جزء من حياتهم الطبيعية، للأسف دمرت هاي الأحلام وهاي المساحات. من بين هالقصص اليوم رح تكون

الممتلكات ومصادر الرزق، في أحلام وفي مشاريع وفي مساحات كانت بتمنح الناس جزء من حياتهم الطبيعية. للأسف دمرت هاي الأحلام وهاي المساحات. من بين هالقصص اليوم رح تكون

0: مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء رجعنا لكم من جديد وإن شاء الله يعني رح نعاود الاتصال يوم غد في برنامج طلة فجر مع مدربة اللياقة البدنية في غزة الأستاذ إيمان المغير بمشيئة رب العالمين ونحاول الاتصال وإياها مجددا بكرة. فبهيك مشاهدينا ومستمعينا بنكون وصلنا معاكم وإياكم إلى ختام محطتنا الصباحية. نأمل دائما المتابعة منكم وإيانا في برنامجنا الصباحي من خلال أثير فجر أفأم ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر. كل التحية لرعاة برنامجنا شركة الماس الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع سياف آي الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وشركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورة كمان للصناعات الغذائية عشرة عمر. صباح الخيرات لهم زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد. يسعد صباحكم ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم مشاهدينا ومتابعينا. نلقاكم يوم غد بمشيئة رب العالمين. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
2: فجر أفأم
1: أحلى صباح من فجر أفأم.

0: الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: فجر اف ام.
4: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسة النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: سينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل. جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسة كمان.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: يما بلال تعال روح لمشوار.
4: وين؟
3: على السوبر ماركت.
4: شو بدك؟
3: جاج.
4: يعني من محل الجاج؟
3: لا، من السوبر ماركت.
4: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
3: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
5: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
6: سنيورة، عشرة عمر.
7: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
8: فجر أف أم.
9: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم، فجر أف أم، فجر أف أم، مزيجك.

موجز لأهم الأخبار من فجر أفهم. أهلا بكم. رئيس بلدية قصر يقول تمكن من إعادة خدمات المياه والكهرباء للعائلات المحاصرة ودعمهم بالمواد التموينية. مستوطنون برفقة قوات الاحتلال يواصلون حصار منازل في جبل رأس العين في بلدة قصر جنوب نابلس. اقتحام واسع ومستمر لبلدة قباطية جنوب جنين. محافظة القدس تقول بأن إسرائيل تشرد 15 فلسطينيا بهدم منزل من طابقين في قرية قلنديا شمال غرب القدس بذريعة البناء دون ترخيص. وأنباء عن فتح بوابة سفارين في طولكرم بعد إغلاقها لمدة سنتين.

0: زعم تقرير صادر عن مركز إمباكتسي أن السلطات السعودية أجرت تغييرات على المناهج الدراسية وأزالت منها عبارات معادية للاحتلال وأخرى متعلقة بفلسطين. من تلك العبارات جملة العدو الصهيوني وأجرت صياغات جديدة وحدثت الخرائط. ورصد التقرير تغييرات في كتاب اللغة العربية للصف الحادي عشر، ففي نسخة 2023-2024 تضمن الكتاب جملة المسلمون لن يتخلوا عن القدس أبدا، أما في نسخ العام الدراسي 2024-2025 وما يلي أزالت تربية السعودية الجملة بالكامل. أما في حالة الطقس يكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر FM.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية
1: أساس كل بناء قوي. الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي بالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر FM.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

موجز لأهم الأخبار من فجر فم، أهلا بكم. بعد التنسيق مع الارتباط العسكري الفلسطيني فتح الطريق الرئيسية لقرية سفارين جنوب شرق طول كرم، علما بأنها مغلقة منذ أكتوبر 2023. استمرار انتشار جيش الاحتلال في منطقة رأس العين في قرية قصرى جنوب نابلس.

القناة الثانية عشر الإسرائيلية تقول بأن وفد أمريكي من كبار موظفي الإدارة الأمريكية سيزور قرية قصرى في نابلس، وتقول بأن المنظومة الأمنية ستعرض أمام الوفد الأمريكي الخطط التي عدها جيش الاحتلال لمنع الاعتداءات من قبل المستوطنين على الأهالي في قصرى. الاحتلال يعتقل والدة الشهيد طاهر زكارنا في قباطيا جنوب جنين، والتي تشهد اقتحاما واسعا منذ ساعات الفجر. محافظة القدس تقول بأن إسرائيل تشرد 15 فلسطينيا بهدم منزل من طابقين في قرية قلنديا شمال غربي القدس بذريعة البناء دون ترخيص.

0: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحذر الاحتلال من خوض حرب ضد تركيا. أما في حالة الطقس يكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: اليوم إن شاء الله انخفاض آخر على درجات الحرارة تصبح أدنى من المعدل العام بقليل. جو صيفي عادي والرياح السائدة غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة تصبح حول المعدل العام ويبقى الجو صيفي عادي. يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 28-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-19، نابلس 29-21، جنين وطوباس 33-23، أريحة والأغوار 39-26، والكرم وقلقيلي 30-23، غزة وخان يونس 29-23، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 30 درجة، ينخفض ليلا إلى 22 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط.

0: ألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية، شداد، 042-439-217.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: في عالم صار في كل إشي

0: سريع وعابر بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس، وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك الخيارات كتيرة، بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
1: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: مع في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: فجر FM.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.ps.
5: فجر FM.

الساعة الآن 2:00 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: اليوم إن شاء الله انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح أدنانا المعدل العام بقليل، جو صيفي عادي والرياح السائدة غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح حول المعدل العام ويبقى الجو صيفي عادي. يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 28-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-19، نابلس 29-21، جنين وطوباس 33-23، أريحة والأغواط 39-26، والكريم وقلقيلي 30-23، غزة وخنيونس 29-23، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 30 درجة، ينخفض ليلا إلى 22 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
4: فجر FM.

الدين فجر اف ام. لان الخبره تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنيه مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعه نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعايه الحثيثه والطوارئ والاطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء حسنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: فجر FM

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة، ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دور لعليم مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبًا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر أف

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

مال العشر بتكون، لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم ومين جدنا؟

0: زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: فجر FM.

0: 가져왔습니다.
1: على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم.

0: مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل

المزاج من أول رشفة. فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2, 3.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: فجر أف أم

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجي على هالموجي 90.4 فجر اف ام. فجر اف

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.